رنمح نمنح ولي عني بأني رنح النار رنح نني مركز خنم ما بنزميت وامك ودي اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى الزماء الى موري سيدي مركي لدي كبري لبرو درزان دان بانكالي سيدي مركي